الكويت الكويت كيما تغيت الكويت الكويت كيما تغيت الكريت الكريت كيما تغيت الكويت الكويت كيما تغيت الكويت الكويت كيما تغيت الكويت الكويت كيما تغيت الكريت الكريت كيما تغيت الكويت.